0: خمر دخان
1: شيكي لي
0: تريح مع التبك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكش
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر في شعلها يوم لدور آمر بركات قمين أيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل وإن كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت إذن أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليه ونسكي للود ببيات
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنا خناس مثل مسلبي عندك حبالة لازمة
0: حبالة ليقم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتغنى ذوك لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيت ويا شين
0: مسلبي أنت شماع
1: يا أخي شماع يمون حير أنا زاد
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فشفة شلوم زاد كل مزدياس حمر دخاية كل مزدياس حمر إذا افتعال عصير تبغي ما افتعال
1: أروخ مكتش نردمي
0: مريح مع الدبك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكماريكا إما أنت متعكيش أستغمي لا
3: Thank you.

0: وشاي.
1: لما عمري ما ترجع اصلها ببيت.
0: في ببيت علي؟
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت زكا دلوقتي مفتوح.
1: انت جيت شتا مفكفك.
0: انا مفكفك باي ماشي دلوقتي بكد بقلبي بوكيم اربع يوتر من بوكيم مريم مفكفك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشار.
0: شلوشار مش مش مش شلوشار.
1: شلوشار الصين. قام اوخلت في خمر بيت. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون احد وشناي
1: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لخلح شلوم
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشة
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياح وزا ناخدو الخير
1: تكحبش اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حلو بيتا كلام
0: كلام كلام كلام
2: يتسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دقمالك
2: عالتكار دقمال مش سارك لتا ولو دقمال
0: بس نمي لك
1: ممخار